0: والعصر
1: By the declining day.
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss.

0: escondo.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: And then those on the left hand, what of those on the left hand?
1: والسابقون السابقون
0: And the foremost in the race, the foremost in the race.
1: أولئك المقربون
0: Those are they who will be brought nigh
1: في جنات النعيم
0: In gardens of delight
1: ثلة من الأولين
0: A multitude of those of old
1: وقليل من الآخرين
0: And a few of those of later time
1: على سرر موضونة
0: On lined couches